إما هي تركيا كاتشا كاتشا يفكر لما يتركي تريو تكوا أو تاتكوا إفهم. We are your tribal connection.